أحسن ما توافدي والسرف والدرجة العليا ترافي وابعد سواد من محلول اللجي وأدى